ومواصلاتك بعيدة وأموري وأنا جيلك ماشي لما المصري الجديدة سعيده

يا بنت الغالي من في حلاوتك مين قال لي كلامك فكر وجمالك فيتامين يا بنت الغالي من في حلاوتك مين قال لي جمالك فكر حلوه وكلامك فيتامين يا بنت الغالي

تديني أكثر المية فيك السكر محسوبك عدوية يحب اسكندرية وكايرو دي بلدي

العراوية وحب المحلية، ده أنا حب الطنطوية والصعيدة غالية عليا، يا عيني على الطنطوية والصعيدة غالية عليا. اديني اديني أكتر المية في ايدك سكر، اديني اديني أكتر المية في ايدك سكر.

0: من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا العب.